نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدنا جمعتنا لمياكنا الله سبحانه وتعالى ketahuilah sungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan asal dari keislaman seseorang dan itu merupakan fondasi dari agama Islam. Kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, merupakan kalimat pemisah antara kesyirikan dan tauhid. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tafsirnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebagaimana yang ditafsirkan para a'immah salaf dengan ucapan mereka makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga persaksian syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang yang mengucapkannya untuk mentauhidkan apa yang dia sembah, untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai sesembahannya. Demikian pula persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi untuk ia menjadikan Rasulullah alaihissalatu wassalam sebagai satu-satunya panutan, sebagai satu-satunya contohan di dalam mengamalkan seluruh syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ayuhan nas, ketahuilah bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun yang asasi,